0: هذا تم مودرن توكينغ فو بيزي 100.2 بديك سبيتشينا التيني سياسة تالبروغرام تانا فلمكين يينا سلطو نقطاف جفير مدال هين نقرت نقرا عشان دل جوخ حتى الكافي جفير يالين أسمني شاينا بروزا إشورتا جفير يتي لسما وصل الهين لتيه كل السام برو اللوم اللين أسان دي نقرا شهاجة مياي نقرا لفتو وفريك تا بيف ستيو اخ تفشين سيتين جيب ما جبنا بيف ستيو بدادا هما دا كن بيتش خبز بالمالتي اخ ينزل لي ياسل ميو ونسيت كلي بسوبوس كلي نادي يتسا نشي بيتش خبزة فريسكة سوا قبل من جيا ينسيت كمبليتامنت كنت دي ما هاتش كافي ويا أحيار مش شيء نسمع in a way نحسب تيجي طيبة أشيك less carbs ويا طيب هنكمبلو إب أمك بون أبتيك تيك سير تيكول ويب اسم بيز 100.2 أتي لتسيا دلوقت
1: The more music workday with The Eden, your entertainment destination.
2: On Bay Easy 100.2.
3: Din il-ġimgħa f'Lidl, ifranka fuq il-marki lokali favoriti tiegħek. Mill-ħamis, kien Zero Sugar, sit fliexken, għal 10 euro u 9 centesmi. U Twisties Paprika, 50 gramma, għal 85 centesmu. Lidl, more to value.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Looking for a venue that makes an impact? Host your next corporate event at Eden Cinemas. Enjoy Malta's largest cinema screens, a sleek foyer, and flexible options tailored to your needs. Get in touch at cinema@edenleisure.com and let's start planning.
5: Did you claim the Government Youth Fitness Scheme last year? You can do it again, and Synergy is giving you even more. Get 7 months free gym instead of six, and €100 suspended XP Arcade at the Eden. Membership gives you full access to the gym, 40 plus classes, 3 hours free parking, a free PT program, pool, sauna, ice bath, and more. Register on youthfitness.gov.mt now, and bring your voucher to Synergy.
2: Bay Easy. Weather.
1: With the Eden. For entertainment, rain or shine.
0: Palissa it-temperatura qiegħda timarka 25 grad Celsius l-ula li għandha titla' li hija dik ta' 26 lanqas se tinżel matul il-lejl hija dik ta' 19 il-grad Celsius. Illum in-ġenerali t-temp huwa sabiħ forsi xi ftit insaħħab f'ċertu inħawi u forsi tara ħivarja bejn 3 għal 4.